أفلا تعقلون. Saya ulang sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله

0: ولا نشرك به
1: ألا نعبد
0: إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا
1: ولا يتخذ

نشرك به ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.

0: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
1: yeah.
0: سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضٌ
1: ولا يتخذ بعضنا
0: ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون